اللي ما زنبي هو ينتكود تسكرت يغرت علي امسي شك ينو انتو يود يقاسان وانت يتي يغرت طور سيسكسك يكرستا غجان في الله ساجي السسمدي تخلق